سلعت لابن عدتين والحلتان راح من ايت كلان كميدة بارم رحيما من ايت كلان كميدة اتحكا كيدا من ايت كلان كميدة عقوب شلما من ايت كلان كميدة موشي نبيا راح من ايت كلان كميدة روم كانا حملت كلان زيخوت يوسف أسير صديقا حملت كلان كامي دابيد ملكا مشيحا حملت كلان كامي دابيد حاس كنا حملت كلان سيروت دي شلمو ملكا